صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار.

قائل لم أجترح ولم أعمل سوءا وما عسى الجحود ولو جحدت يا مولاي كيف وأنا ذلك وجوارحي كلها شاهدة علي بما قد عملت وعلمت يقينا غير ذي شك أنك سائلي من عظائم الأمور وأنك الحكم العدل.

لم تزل تتعهدني به ما لم تزل تتعهدني به معها منذ خلقتني وبرأتني من أول العمر من الإغناء من الفقر وكشف الضر وتسبيب اليسر ودفع

وطهرني من شكي وشركي قبل حلول رمسي بك، قبل حلول رمسي بك أنتصر فانصرني.

يا كاشف كرب المكروبين، يا غياث المستغيثين، يا صريخ المستصرخين، ويا من هو أقرب إلي.

نيض. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى الى ارواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلاة.

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلامه عليه، أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله صلى الله عليهم. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي

كتب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن

الله رب العالمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد يا خير المرغوبين يا خير المرهوبين يا خير المطلوبين يا خير المسؤولين يا خير المقصودين يا خير المذكورين يا خير المشكورين يا خير المحبوبين يا خير المدعوين يا خير المستأنسين. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. الله أكبر. سبحان

سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الحقير الفقير الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Dua and Ziyarat for Monday. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah al-Ladhi lam yushhid ahadan Hina fatar as-samawati wal-arud Walad-takhadha mu'inan Hina bara'an nasamat Lam yusharak fil-ilahiyya ولم يظاهر في الوحدانية كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته وتواضعت الجبابرة لهيبته وعنت الوجوه لخشيته وانقاد كل عظيم لعظمته

متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا. اللهم اجعل أول يوم

وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا. وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع. اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرته وكل وعد وعدته وكل عهد عاهدته ثم لم أفي به، وأسألك في مظالم عبادك عندي، فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده، أو غيبة اغتبته بها، أو تحامل عليه بميل أو هوى، أو أنفة أو حمية أو رياء أو عصبية، غائبا كان أو شاهدا، وحيا كان أو ميتا، فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل منه. فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيته ومسرعة إلى إرادته، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن ترضيه عني بما شئت، وتهب لي من عندك رحمة، إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة.

بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك. يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواه. زيارة of Imam Hassan and Imam Hussein on Monday. Ziyarat of Imam Hassan alayhi salam. Assalam.

السلام عليك أيها السيد الزكي، السلام عليك أيها البر الوفي، السلام عليك أيها القائم الأمين، السلام عليك أيها العظيم.

أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته. زيارة of Imam Hussein عليه السلام.

الطاهر الزكي، السلام عليك أيها التقي النقي، السلام عليك أيها الحق الحقيق، السلام عليك أيها الشهيد.

المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيدتي نساء العالمين، أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا وجاهدت في الله حق جهاده

لك ولآل بيتك سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم مؤمن بسركم وجهركم وظاهركم وباطنكم لعن الله أعداءكم من الأولين والآخرين وأنا أبرأ إلى الله تعالى منهم يا مولاي يا أبا محمد يا مولاي يا أبا عبد الله هذا يوم الاثنين وهو يومكما وباسمكما وأنا فيه ضيفكما فأضيفاني وأحسنا ضيافتي فنعم من استضيف به أنتما وأنا فيه من جواركما فأجيراني فإنكما مأموراني بالضيافة والإجارة

0: أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما على خير خلقه وأشرف بريته شفيع المذنبين رحمة للعالمين بالقاسم محمد
1: اللهم صل على محمد وآل محمد
0: وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن سلام

وعجل فرجهم بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد.

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله صلى الله عليهم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
0: الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد اللهم إني أعوذ بك في هذا يوم الأحد وفيما بعده

الآحاد من الشرك والإلحاد، وأعوذ بك من الشك والشبهة والحرص والحسد والغضب والشهوة، برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده، الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، الله أكبر، الله أكبر. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد، بحول الله وقوته أقوم وأقعد.

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد

0: الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علياً حجة الله أشهد أن علياً أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد.

يا أشرف من كل شريف، يا أرفع من كل رفيع، يا أقوى من كل قوي، يا أغنى من كل غني، يا أجود من كل جواد، يا أرأف من كل رؤوف. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلي على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد.

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الحقير الفقير الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر.

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير

إن ننسى الحسين فقد نسينا الإسلام، إن نسينا الحسين فقد نسينا عزتنا، إن نسينا الحسين عليه السلام فقد نسينا قيمة حريتنا. لا ننسى الحسين أبدا.

السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك إليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار.

بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم

اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى الى ارواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرا سوره الفاتحه تسبقها الصلاه على محمد.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا ولي الله صلى الله عليه وآله حي على الصلاة حي على الصلاة

الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس

الناس الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك باسمك يا إلهنا يا ربنا يا سيدنا يا مولانا يا حافظنا يا ناصرنا يا دليلنا يا معيننا يا حبيبنا يا طبيبنا سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته أقوم وأقعد

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. محمد

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلم عليه أشهد أن عليا ولي الله صلى الله وسلم عليه حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم

0: الله أكبر
1: سبحان ربي العظيم وبحمده
0: سمع الله لمن حمده الله أكبر
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله
0: الله أكبر الله أكبر
1: سبحان ربي الأعلى وبحمده
0: الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد

0: الله أكبر
1: سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد
0: سمع الله لمن حمده الله أكبر
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله
0: الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر
1: سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك التوبة قبل الموت والراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب العفو العفو العفو
0: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي.

0: رويدك يا عمران.
1: ما بك يا سليمة؟
0: ألا سحقا ليزيد وابن زياد؟
2: أتشتمين الخليفة والأمير؟
3: والله ما همني أمير ولا خليفة، إنما يهمني أن يعود رب الدار إلى داره.
2: سيعود رب الدار إلى داره يا سليمة إن شاء الله.
3: وربما لا يعود.
2: أتتمنين لي الموت يا سليمة؟
3: ما تمنيت لك الموت قط، إنما يفضي إلى هذا ذلك الجحيم الذي تخطو إليه بقدميك.
2: أطمئني، سوف تنتهي الحرب بسرعة.
3: ومن أنبأك بهذا؟
2: أعداؤنا وأعداء عدونا، نحن ألوف مؤلفة وهم يعدون بالعشرات.
3: ومن أين استقيت هذا؟
2: عبد الرحمن الأزدي. أطمئني، الفئة الكبيرة سوف تغلب الفئة الصغيرة.
3: وما بك إذا غلبت الفئة الصغيرة الفئة الكبيرة؟
2: أيعقل أن يغلب العشرات الألوف؟
3: ولما لا يعقل؟ والله يقول في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله.
2: إننا على ثقة من نصرنا، لأننا الفئة التي تناصر الله.
3: ومن يكون العدو يا عمران؟
2: قوم خرجوا على الخليفة في الشام.
3: يا عمران،
2: كفاك ثرثرة يا امرأة.
3: أود أن أبوح لك بشيء يقلقني.
2: ما الذي يقلقك يا سليمة؟
3: ماذا لو كنت أحمل أنثى؟ أراك لم تجب يا عمران.
2: لا أدري ما الذي يدفعني للاعتقاد بأن الذي تحملينه ذكر.
3: أقول، ماذا لو كان أنثى؟
2: إن حدث هذا فقد أفسدت علي الأمر.

0: وضاع من يدي كنز أحلم به منذ زمن. الأعمار بيد الله يا سليمة.
1: أتنعى نفسك يا ابن خالد؟
0: للطريق أهوالها وللمعركة أتونها، وأنا بين هذا وذاك عود تتقاذفه الأقدار. لن أوصيك بما تحملين، فأنت تعلمين جيدا بأنه الكنز الموعود.

0: وللمعركة أتونها، وأنا بين هذا وذاك عود تتقاذفه الأقدار. لن أوصيك بما تحملين، فأنت تعلمين جيدا بأنه الكنز الموعود، وأن ما أوصيك بتسميته خالدة.
1: خالد؟ هذا اسم والدك.
0: وقد تعمدت ذلك، أريد أن يبقى والدي حيا في هذا الدار.

0: كم نحن اليوم في محرم يا أزدي؟
1: لا أدري إن كنا في ثامنه أو تاسعه أو عاشره. ما الذي يدعوك إلى هذا التساؤل؟
0: شوق إلى دار أفارقه، وجنين في بطن أمه ربما بلغ الأشهر الستة من العمر.
1: وهل تركت زوجك حاملا يا عمران؟ هذا فأل حسن.
0: كنت أنتظر ذلك منذ 5 سنوات ونيف. أو تدر رزق ذلك الجنين يا عبد الرحمن؟
1: وكم رزقه؟
0: دار واسعة وقطيع من الأغنام وخمس من الإبل.
1: من أين لك هذا يا رجل وأنت لا تملك درهمين؟
0: إنه إرث والدي الذي سيؤول لطفلي في نهاية الأمر. لم يرزق والدي بحفيد قط حتى يهبه ما يملك، فرزقني الله جنينا. لا أدري إن كان أبصر النور أم لا. أو تدري يا عبد الرحمن أنني كنت سأعتكف في البيت وأمتنع عن الذهاب معكم طمعا بانتظار ذلك المولود.
1: مجيئك معنا خير على خير.
0: ألا تشرب؟
1: لست عطشا.
0: ألا تظمأ يا رجل؟
1: لا، قلما أفكر في الماء. قربة واحدة تكفيني مؤونة يوم بأكمله.
0: حري بك أن تكون في ركب الحسين بن علي، نمنعه وصحبه وأطفاله عن الماء، ومع ذلك يصبرون ويصرون على المقاومة.
1: والله ما رأيت قوما أوفى لقائدهم من هؤلاء، وما شهدت قائدا تحيط به الألوف المؤلفة بسيوفها وخيولها ومع ذلك يأبى الاستسلام والخنوع لأمير المؤمنين في الشام.
0: ماذا قلت يا أزدي؟
1: قلت في الأمر عجبا. ما الذي يدفع إنسانا كالحسين إلى القتال وهو يعي أن نتاج المعركة سفك دمه؟
0: سله.
1: أما سمعته يقول:
2: وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما.
0: سمعته، والله سمعته. أو تدري من جده يا عبد الرحمن؟
1: قم يا رجل نطلب حصتنا من الطعام.

0: رويدك يا سليمة، ماذا تفعلين؟
1: أنقل الجرة لأضع أمام المعزة شرابها.
0: دعك منها، أنا أساعدك في هذا الأمر.
1: تنحي يا امرأة، لقد فعلت هذا مراراً.
0: لن أدعك تقومين بذلك.

0: خليفة الشام؟ أتدرين من ذا الذي خرج على الخليفة في الشام؟ وأنا لا أعرفهم، وبعلي وبعلك لا يعرفانهم. في كل يوم تكون ثورة، وفي كل يوم قمع وسفك دماء. نريد أزواجنا وأرباب دورنا.
1: هوني الأمر، غدا يحمل كل من زوجينا عطاء الأمير فنفرح به.
0: من أنبأك بهذا؟
1: عبد الرحمن قبل أن ينطلق. أذكر أنه لما تقلد سيفه وخط خارج الدار قلت له: بما ستأتيني يا عبد الرحمن؟ قال: بالمن والسلوى. وها أنا ذا أنتظر المن والسلوى.
0: تنتظرين المن والسلوى؟ ماذا لو أتاك النعي بدل البشير؟ ماذا لو دفن زوجك في التراب وأمسيت امرأة لا حول لك ولا قوة؟
1: كفي عن هذا النعي أيتها البوم.
0: ها أنت تخافين الحقيقة. آه،
1: ما بك يا سليمة؟ أشعر بألم يكاد يقطع أحشائي. إنه المخاض يا عزيزتي. سأتيك ببراقش تساعدك على الولادة.

0: أشكرك على ما فعلت يا ذؤابة.
1: بل من واجبي أن أقوم بذلك وأنت على وشك الولادة.
0: تلك حال المرأة الوحيدة التي تركها بعلها لا حول لها ولا قوة. بربك يا ذؤابة، ما لنا وللخليفة في الشام؟ ما لنا ولأمير الكوفة، لأعدائها وأنصارها؟
1: أذكر أنني انفجرت في وجهه ذات يوم كما تنفجرين الآن، لكنه حدثني عن نصرة الحق والدين ومقارعة الذين خرجوا عن

0: وانت تعرف ان الذي قتلناه في كربلاء هو الحسين بن علي؟
1: طبعا لا. اتشعر بالندم لما قمت به يا ازدي؟
0: يهمك الجواب يا عمران؟ لولا هذا ربما فكرت بالندم، لكن 20 درهما كفيلة بغسل الندم ومحو الحيرة والتردد.
1: ولكني مضطرب ومتوتر.
0: للدم الذي سفك في كربلاء؟
1: أبدا، أفكر في حال زوجتي. أتراها ولدت صبيا تقر به عيني، أم ولدت أنثى يسود لها وجهي؟
0: والله لا أنكر عليك هذا الشعور يا ابن خالد. كم تمنيت أن يملأ الذكور فناء داري.
1: ولدي هذا نعيم يتساقط علي دفعة واحدة. تخيل، تخيل ما أن يأتيك صبي حتى يملأ دارك ثغاء قطيع من النعاج وإبل تروح وتجيء.
0: والله إني لأعجب أن يورث الرجل حفيده ولا يورث ابنه.
1: أنا السبب في ذلك.
0: أنت؟
1: نعم، لقد كنت ولدا عاقا، فأقسم أبي أمام القوم أنه سيحرمني إرثه ولن يعطيني منه حتى النزر القليل.
0: وما الذي دفعه إلى التراجع عن قسمه؟
1: لن يتراجع قط، إنما أراد لإرثه أن يكون لرجل من صلبه دوني، ولا يكون هذا الوارث إلا ولدي طبعا. أرأيت؟ أرأيت كم أنا بحاجة إلى صبي يغدق علي كنز أحلم به منذ زمن؟
0: لا أنكر شغفك بصبي يحيل حياتك من شقاء إلى سعادة.
1: ما بك يا رجل؟ ما بك؟ لا تنفك تشرب الماء؟
0: لا أدري، كلما شربت ماء أنزلت ظمأ.
1: ولكنك لم تكن كذلك منذ مجيئنا إلى كربلاء.
0: هذا صحيح، لا أدري ما الذي أصابني يا صاحبي، شربت 3 من هذه حتى الآن.
1: اسمع يا عبد الرحمن، لا تظن إنني سأسعفك بقربتي عند عطشك. لكل منا قربته، أمامنا مسيرة يوم بكامله وسط الصحراء.
0: هذه المرة الأخيرة التي أشرب فيها قبل أن أخلد إلى النوم.

0: نم قرير العين يا بني، فما أهنأك بمستقبل واعد ينتظرك. غدا ستملك قطيعا من الغنم وناقتين.
1: أين أنت يا عمران من كل هذا؟ ها هو حلمك قد تحقق، ووليد في دارك من يحمل اسم والدك ويمتلك إرثه. تبا للحرب، أما أنا للظلم أن ينتهي.
2: إنني عطش حقا، ويحك يا عبد الرحمن، ما الذي جنته يداك؟ لا لا، ليس هذا هو السبب، إنما هو حر الصحراء التي لا تبقي لدى عابرها إلا الإحساس بالعطش. لكن هذا عمران رفيقي في السفر، لا زالت قربته مليئة بالماء، حتى إنه لم يشرب منها إلا النزر القليل. أتراه حجرا صلدا لا يعرف العطش؟ ساعدني يا الله. كربة عمران، لا سبيل لإرواء عطشي إلا بتلك القربة. لا، هذه خيانة. إن شربت ما في قربته من ماء، فمن أين يروي عطشه بعد ذلك؟ لكنه ليس ميالا للماء مثلي، يجب أن أنقذ نفسي.

0: هذه الصحراء تبيح أنانية الفرد.
1: سليمة سليمة، هل سمعتي بالخبر؟
2: أي خبر تعنين؟
1: وضعت ناجة ومراقش حملين.
2: ويحك يا ذؤابة، أخفتني.
1: ممن أخفتك؟
2: من خبر أتوجس وقوعه.
1: لا تدخلي القلق إلي.
2: ألا ترين أن زوجينا قد تأخرا بعض الشيء؟
1: يقولون إن الكوفة تضطرم وإن شيئا فظيعا قد حدث.
2: ما الذي سمعته يا ذؤابة؟
1: كل ما سمعته أفضيت به إليك. لا رجال عادت ولا قوافل مرت.
2: أنتظر عودة عمران بفارغ الصبر. ترى كم سيكون فرحك عارما عندما ترى في دارك صبيا انتظرته 5 أعوام طوال.
1: لقد غنمت يا سليمة. سأن عاد زوجك أم لم يعد؟
2: لا، أريده أن يعود وتقر عينه.
1: وأنا أنتظر عبد الرحمن بشوق. أذكر أنه وعدني بأن يأتيني 10 دراهم.
2: وما حاجتك إليها؟
1: أشتري بها حلية كنت أتزين بها ذات يوم.
2: وما الذي حل بحليتك؟
1: بعتها كي أشتري بها بضع نعاج تقينا شر الفقر والعوز. 3 أعوام وهو يعدني بردها إلى معصم ولم يفلح. من يدري، ربما يفلح الآن.
2: يا لسخرية الأقدار، متنا نتاجر بدماء أزواجنا ومع ذلك تحلو لنا تلك التجارة.

0: ما بك؟
1: ما عدت أقوى على السير.
0: أقسم لو لم تحكمنا الجيرة بقوانينها لتركتك تنهشك الضواري في الصحراء.
1: ويحك يا عمران، أقول لك أكاد أموت عطشا فتهددني.
0: أيها البعير الأجرب الذي يشرب الماء فلا يرتوي، ما الذي أفعله تجاهك؟ ها؟ ما الذي أفعله تجاهك؟

0: اسمعي يا عمران، لا زال في قربتك بضع قطرات من ماء تبلل لساني هذا.
1: لن أعطيك قطرة واحدة، سأحتاج إليها لمواصلة المسير كي أصل إلى داري.
0: لكنني أطلب قطرة واحدة.
1: لن أكون مخبولا فأفضلك على نفسي.
0: تباً ليزيد وابن زياد والشمر والحسين بن نمير وشبث بن ربعي، تباً لكل هؤلاء الذين يريدونني أن أموت عطشاً. الذي فعلته يا عبد الرحمن، لا شك أن غضبك قد نزل بي يا رب.
1: ما الذي فعلته في كربلاء يا عبد الرحمن؟
0: لا شيء.
1: هيا انهض يا عبد الرحمن، هيا انهض، توكل علي. انظر يا عبد الرحمن، انظر، هناك دار سنجد فيه راحتنا
0: وأجد فيه ضالتي.

0: لا أحد في الدار، لقد هجرها أهلها.
1: ومن أنباك بهذا؟
0: الموقد الخامد. تلك جرة ماء.
2: Ha ha ha ha!

0: ما ألذ الماء يا دؤابة. سبحان من خلق من الماء كل شيء حي.
1: دعكي من هذا يا سليمة.
0: ما بك متجهمة الوجه؟
1: لا شيء يفرح.
0: ما الذي حدث؟
1: لا شيء، إنما هناك شيء يلازمني، أن حدثا ما قد وقع.
0: ذؤابة، ما الذي حدث؟
1: قلت لك لا شيء.
0: إذا لما تتكدرين؟
1: أيرضيك ذلك الوضع الذي نحن فيه؟ زوجة في الدار تنتظر زوجا لها هو عماد ذلك الدار، ذهب إلى الحرب ولم يعد.
0: أريحي قلبي وأخبريني أرجوك يا ذؤابة، إذا كنت قد سمعت بشيء فأخبريني.
1: قلت لك لم أسمع شيء، إنما أنا لست مطمئنة كما تظن.
2: أو تتخيلين أن امرأة مثلي وضعت طفلها بغياب زوج ذهب إلى المعركة ستكون أحسن حال؟
1: لن تكوني أشد قلقا مني يا سليمة، لك من يملأ الدار في غيبته، أما أنا

0: فلم ألد ولم أكحل عيني عبد الرحمن. أتدرين أن شقيقتي أسماء ماتت كمدا وهما؟
1: وما الذي دفعها إلى الكمد والهم؟
0: زوجت رغما عنها إلى رجل لا تحبه.
1: حالها حال الكثيرات منا،
0: لكنها في البداية كانت زوجة رجل تحبه.
1: مات على ما يبدو؟
0: بل طلقها لأنها لم تنجب له طفلا يعمر داره. ربما يطلقني عبد الرحمن ذات يوم لسبب نفسه.
1: أفا لك ولتشاؤمك الذي لا ينتهي.
0: هذا واقع خبرته.
1: لقد فاتنا الوقت، يجب أن أعود إلى الدار، فلي رضيع في عهدة أم أوفى، وأنا على يقين أنه ينتظرني بفارغ الصبر. انظر يا سيدي.

0: أنني على يقين من أن سليمة قد ولدت، وإنما لا أدري أولدت ذكرا أم أنثى. أو تدري الفارق بين الذكر والأنثى؟ قطيع نعاج وخمس من الإبل، وفوق هذا دار يفتح ذراعي. إيه سليمة، ماذا يضرك لو حققت لي أملي ما دام ألم المخاض نفسه بولادة الذكر والأنثى والإرضاع نفسه؟ بل ما الضير الذي كان سيحيق بوالدي لو إنه أكرمني على عقوقي له وأورثني ملكه؟ ما بك لا تحدثني يا رجل؟
1: أشعر بأن معدتي تكاد تنفجر.
0: لا أدري ما السبب الذي يدفع والدي لمثل ذلك السلوك. أتراه محقا؟
1: ويحك يا ابن خالد، أقول لك بأن معدتي ستنفجر فتحدثني عن والدك وبعيرك وغنمك.
0: ومالي لا أحدث بثروة ستتضاعف يوما إثر يوم. غدا ستلد النعاج حملانا وتغدو الحملان نعاجا، وهكذا.
1: ألا سحقا لك ولإبلك ونعاجك وغنمك؟ أعطني شربة ماء يا رجل.
0: أقسم لو اقتربت نحوي فأن دما سوف يسيل على هذه الأرض.
1: لو لم يهدني العطش لكنت طوقا إلى دم يسيل. ما الذي أصابني بحق السماء؟
0: عبد الرحمن، دعنا نبرم اتفاقا.
1: أي اتفاق تعني؟
0: بكم تشتري هذه؟
1: ويحك يا ابن خالد، أتبيعني الماء ونحن صاحبان في دارين متجاورين؟
0: ولكننا الآن في صحراء ليست فيها قطرة ماء، والعاقل هو الذي ادخر الماء كي يصل إلى داره سالما.
1: رضيتها بنصف درهم. ماذا قلت؟
0: لا.
1: بدرهم
0: أيضا لا.
1: هاتيها بدرهم ونصف. ويحك يا ابن خالد، أتريدها بدرهمين؟
0: بل ثلاث.
1: أتبيعني شربة ماء كهذه بثلاثة دراهم؟
0: كي تتساوى دراهمي ودراهمك. ما زلت تفكر في الأمر؟
1: يؤلمني أن تبيعني ماء أرسله الله إليك بثلاثة دراهم.
0: أتؤلمك شربة ماء أحتفظ بها كي تعينني للوصول إلى داري سالما؟ ولا يؤلمك أن تشهر سيفك لتمنع الحسين بن علي وصحبه وأطفاله عن نهر أفاضه الله دون حساب؟
1: لا تثر غضبي يا ابن خالد.
0: هذا حديث يثير حفيظتك. قل لي، ما الذي فعلته في كربلاء؟
1: قلت دع هذا الأمر،

0: حدثني، كم تريد؟
1: قلت 3 دراهم، لا تنقص منها شيئا.
0: لا حيلة لي، قبلت بالعرض، هات الماء.
1: ليس قبل أن تدفع الدراهم 3.

0: مرحبا يا سليم.
1: ما الذي أتى بك والشمس على وشك الغروب؟
0: حاجتي إلى جمرة أشعل بها موقدي. ما الذي ستفعلينه بهذا القصب؟
1: سوارا أحجز به النعاج.
0: أي نعاج تقصدين؟
1: تلك التي ستفد إلينا عما قريب.
0: النعاج والإبل الموعودة كل ينتظر إيابا.

0: لو بقينا في تلك الدار أما كان أفضل. دعك منها، دعك منها. إن بقيت العاصفة بهذا الشكل سنموت من الجوع والعطش. هو ذا الماء الذي بقي معي، أتراه بأم عينيك؟ أتراه؟ أعطيك إياه كي أموت عطشا؟ أتحسبني أخرقا؟ إنني على يقين من أن نهر الفرات برمته لن يرويك. أو تبكي يا عبد الرحمن؟ أو تبكي؟ ما الذي يبكيك؟ عطشك؟ أم ندمك على ما قمت به في كربلاء؟
1: بعض من هذا وبعض من ذاك، إنما نتاج بكائي في مجمله وخوفي من مصير أخشاه. أخبرني يا عمران، أمن الممكن أن يؤدي بي العطش إلى الموت؟
0: ربما.
1: إذا أعطني ما لديك من ماء.
0: اذهب إلى الجحيم، أو إلا إذا قيض الله لك من ينقلك إلى دارك، ومن هناك سوف تذهب إلى الجحيم.
1: بل سنذهب سويا.
2: سليمة، سليمة، سليمة، ها أنا عدت.
3: الحمد لله على سلامتك يا عمران.
2: إنني أسمع بكاء طفل.
3: إنه بكاء طفلك خالد.
2: أولدت صبية؟ ولدي، وارث جدك.
1: أين الماء يا ذؤابة؟ أغثيني بالماء قبل كل شيء.

0: ما الذي حل بك يا عبد الرحمن؟
1: كما ترى أشرب الماء وأتقيأه.
0: كفاك يا رجل، كفاك.

0: ألا ترى بطنك منتفخا لكثرة الماء؟
1: قلت لا أستطيع يا رجل.
0: أين زوجتك؟
1: ذهبت في طلب صالح بن سعيد الصابئي، أقسم أنه لن يفلح أبدا.
0: لا تستبقي الأمور يا أزدي، إنه رجل ملم بالأمراض والتداوي.
1: إلا مرضي فلن يفلح في علاجه أبدا، إنني على يقين من هذا.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: أو تدري سبب علتي يا عمران؟ هاتان اليدان، هذه التي أمسكت القوس، وهذه التي أطلقت السهم.
0: أي سهم تعني؟ أجبني، لما أخفيت هذا عني أنا؟ أي سهم تعني؟
1: أما وقد أمسيت على قاب قوسين أو أدنى من قدري، فحري بي أن أقول الحقيقة. ألا تريد أن تعرف الحقيقة؟
0: يحلو لك الكذب دائما،
1: إلا هذه المرة. أنت تعرف يا عمران أن عمر بن سعد كلفني بحراسة الفرات ومنع الحسين وأهله من الماء، وحدث أن الحسين استطاع الوصول إلى الماء في أوج المعركة.
0: ما بك سكت؟ ما الذي حدث يا عبد الرحمن عند الفرات؟
1: جاء الحسين ليشرب.
2: إنه رجل واحد، ويحكم إنه رجل واحد. أرني مهارتك في الرمي.

0: أراك قابعاً في مكانك يا عمران. ما الذي منعك من بناء الحظيرة؟ غداً أو بعد غداً سيأتي والدك لزيارتنا، فلن يرى حظيرة، وعندها لن يعطيك قطيع الغنم. أيسعدك هذا الأمر؟
1: ألا تعرفين السكوت يا امرأة؟
0: أعرف سراً فعالك، إنك حزين لموت صاحبك عبد الرحمن الأزدي.
1: بل حزين لنفسي.
0: ألك صلة بموت عبد الرحمن يا عمران؟
1: أترينني سقيته سماً؟
0: لكنك منذ موته وأنت حاد المزاج، ينتابك القلق والخوف. ممن تخاف يا عمران؟
1: أخاف من الموت، أخاف من مصيبة تحيق بهذا الدار.
0: ما الذي تخفيه يا عمران؟
1: أخفي أشياء في صدري وأنتظر من أودعها إليه.
0: وها أنا أستمع إليك.

لست حزينة لفقدك. بعدما علمت ما اقترفت يداك بحق سبت رسول الله، إنما أنا حزينة لما آل إليه أمرك من عقاب مؤجل. لا أدري ما الذي دفع قلبي أن يقسو عليك بعد أن كان يتفطر بفراقك، ولتعلم أنني ما لبست السواد حزنا عليك، بل حزنا على نفسي. هذه الدراهم التي أتيتني بها من كربلاء كي أشتري بها خاتما أزين به خنصري، أو إسورة يزهو بها معصمي. خذها، خذها، لست بحاجة إلى دراهم ثمنها دم حبيبي الحسين. سبت رسول الله.

0: أعرف مدى حزنك وولهك يا سليم، إنما هذا قدرك أن تفجعي بولدك، كما هو قدري أن أصبح أرملة وأمضي إلى أهلي. جئت أودعك.
1: سترحلين؟
0: لابد من ذلك يا سليم. هوني عليك، سيدخل طفلك الجنة إن شاء الله.
2: لا أدري ما الذي حدث، فجأة أحسست بأنفاسي تنقطع.
0: هذا قدر الله حبيبتي.
2: قدر الله أن يموت طفلي؟
0: لنا في كتاب الله عبرة، ألم يقتل صاحب موسى الغلام رأفة بوالديه، حيث كان الوالدان مؤمنين والغلام فاسق؟ من يدري، ربما اختار الله طفلك رأفة به مما اقترفه والده ومما سيقترفه بعد ذلك.
1: كأنك تعرفين الحكاية.
0: أية حكاية؟
1: حكاية زوجي وسهم حرملة.
0: كل ما أعرفه أن زوجي وزوجك انطلقا لقتال سبت رسول الله الحسين بن علي، وكفى هذا فجورا وكفرا.
1: حدثني عمران، قال بأنه كان إلى جانب حرملة بن كاهل الأسدي مضرم السهم ونحر به رضيع الحسين بن علي.

0: أحسنت يا حرملة.
1: فقلت له: ويحك، ألم يرف لك جفن وأنت ترى الرضيع مذبوحا؟ فقال لي: والله ما شعرت بشيء.
2: هو ذا عقابه يا سليم، تماما كزوجي الذي رمى الحسين بالسهم ليمنعه من إرواء عطشه، فبات عطشا يشرب ويتقيا حتى شرق بالماء فمات.
1: ضاع كل شيء،

الإمام الحسين عليه السلام عندما طلب الأنصار ودعا الناس، وهذه الرواية المشهورة التي أشرت إليها الآن: من لحق بي استشهد. النتيجة اللي يريد يجي معاي يستشهد، لكن ومن لم يلحق بي لم يدرك الفتح، لم يقل النصر. ما الفرق بين النصر والفتح؟ وهذا موضوع مهم خصوصا في أجوائنا. أخواني الأعزاء، الإمام الحسين لم ينتصر على مستوى السلاح، استشهد، هذا أمر واضح. الإمام الحسين بركبه القليل العدد

مع خذلان الناصر سشد وسشد الأصحاب ورفعت الرؤوس على الرماح، وهذه زينب التي رأت الرؤوس، هذا كان حال كربلاء. إذن ثورة الحسين على مستوى النصر العسكري لم تحقق شيء، ولكن على مستوى النصر المعنوي، على مستوى بقاء المفاهيم وانتصار الأهداف وثبات الخط، فهي المنتصرة. هذا النصر المعنوي، هذا النصر في الأهداف والعقيدة والمبادئ والقيم، يسمى ماذا؟ الفتح. لذلك الإمام كان أعلى من المنتصر، كان الفاتح. وأخواني بكل صراحة، وهذه نحتاجها اليوم في معاركنا، قد ننتصر بالسلاح، نحصل على سلاح كبير كثير، عددنا كثير، قد ننتصر على المستوى العسكري، لكن ليس بالضرورة كل منتصر على مستوى السلاح هو منتصر على مستوى الفتح، على مستوى المبادئ. اليوم نحن نحتاج المبادئ. نعم السلاح مهم، العدد مهم، لكن الأهم من العديد هو المبادئ، هو القيم. لماذا نقاتل؟ هذا هو المهم. أصحاب الإمام الحسين الذين انتصروا على مستوى المبادئ فكانوا الفاتحين، والذي لحق بالإمام نال الفتح. نعم يزيد انتصر على مستوى السلاح، على مستوى العسكر، لكنه فشل على مستوى الفتح. لكن الخط الإسلامي، والمقولة المشهورة المعروفة أن الإسلام محمدي الحدوث حسيني البقاء، الحسين عليه السلام بدمه، ليس بسلاحه، بدمه وإخلاصه وعرفانه وثباته هو الذي انتصر. هذا هو الفتح الذي يجب أن نبحث عنه.

MashaAllah, la hawla wa la quwwata illa billah al-Aliyy al-Azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'man naseer. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين سيما أولهم أمير المؤمنين وآخرهم بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم غاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم ملعونين أما بعد For the happiness of Hazrat Zahra'i Marziya, for the enlightenment of the graves of Yawm Ar-Humeen, of the graves of the Shuhada, Ulama and Siddiqeen, for the safety of the followers of Ahlul Bayt around the world, and for the safety and the hastening of the reappearance of Hazrat Baqiyatullah Al-A'azam Arwahun Al-Fida, please recite your loudest salawat. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala for the sake of our azah, for the sake of our mourning, that Allah subhanahu wa ta'ala forgives our sins. We pray that Allah subhanahu wa ta'ala forgives the sins of our parents.